0: تعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: سمع حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.